0: شيره من مسيفه بقى ساعه كده
1: فاسين بقى شيره بس شيره من تحت قد بينا كولوني دي
2: الا الا الا
1: اذا قلنا بلا ما انا بعنا انت وكذا بي ام بي اذا قلنا دي لوتون بس كافي سيري ساس ساس لا بير مالي
2: يا ساري ليكو الا الا الا الا الا
0: انا شيء ما